0: تسمعون لمحطة CJUC 92.5 FM في وايت هورس يوكون.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
2: Don't bullshit a bullshitter. I'm in politics now.